0: منكم من غاودو بهذا من الكبار تاع أليكس وورن باليسا باسنجر فوق بي وفور سي سانتا ماريا شات داون ماكينة بزية تاليك إن باليسا يس تشانس باش تربح ويكند بريك أنت الحياة سنتريك على ويكند اللي جاي لونك عاجل تتعمل باش تربح كم تسمع الجيمي والوين الجمعة أو ابعت لهم نقراك شي حاجة عزيزة اللي جرات لكم وقت الويكند وهيك كم تشانس باش تربح دين الجيف اواي
1: Greetings loved ones. Let's take a journey.